0: فأبتر. صدق الله العلي العظيم.
1: قال رسول الله راعيني.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين.

علي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك.

تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله.

يحبنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

زیارت با صفده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتعرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على

وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. It is the day of the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Ziyarat for Saturday. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك

خلقك واعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا. أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك.

أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضبني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضبني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.

0: الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته واثبتا فؤاد انبيائه واوليائه بقصص الانبياء والمرسلين واكمل ايمان المسلمين والمؤمنين بولايه علي امير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد صلوات الله محمد وعلى
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
0: سورہ فاتحہ کی درخواست کے حاضرین کے مرحومین کے لیے خصوصاً سیدہ نعیمہ خاتون بنت سید زکی حسن کاظمی جن کا کل انتقال ہوا آج ان کی تدفین کی گئی الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: هيا هيا.
1: ما تستطيع العدو.
0: لتأكلك الثياب، لا ردك الله.
1: رويدك يا عبد الله، مكره لأخاك الأبطل.
2: كم تقدر المسافة التي تفصلنا عن الكوفة يا عبد الرحمن؟
3: تستطيع القول إننا نصل ظاهر الكوفة في مثل هذا الوقت من الليل القادم.
2: خير إن شاء الله. صار الماء شحيحاً على ما يبدو.
3: لم نكن لنتوقع هذا، فقد نضب الماء عندي أيضاً.
2: لابد وأن في هذه الصحراء بئر ماء نعب منها ونملأ قربنا.
3: ماذا سيكون من أمرنا إن لم نعثر على الماء؟
2: دع الشؤم جانباً.
3: العاقل هو من وضع احتمالاً كهذا.
2: نعود أدراجنا إلى البئر الذي خلفناه وراءنا ونأخذ منه حاجتنا.
3: لعمري هذا يتطلب وقتاً، وحينئذ لن نستطيع اللحاق بركب الحسين.
2: لم يبقى أمامنا إلا دار ابن وال.
3: قلت لي سابقاً إنه في ظاهر الكوفة.
2: ننطلق عند الفجر قبل طلوع الشمس، نستطلع المكان علنا نجد بئراً يؤمن لنا حاجتنا.
3: أحرسك أم تحرسني؟
2: أحدنا سيتولى حراسة من هو أشد نعاساً.
3: إذن أنت ستحرسني.
2: لك ذلك يا الله.
1: اختفت الذئاب على ما يبدو.
2: لا تكن متفائلا إلى هذا الحد.
1: ما الذي تنوي فعله؟
2: أود القول أن الذئاب ما تنفك أن تلاحق الإنسان حتى تصل إليه، وخصوصا إذا كانت في حالة انتقام أو جوع.
1: إنك تخيفني يا رجل.
2: أحدثك بواقع الذئاب.
1: نجونا من المعركة لنكون طعاما للذئاب في نهاية الأمر.
2: تلك الصرة هي السبب.
1: الذئاب تلاحقنا من أجل هذه؟
2: أليس فيها جلبابا خضب دما؟ والذئاب تشتم رائحة الدم فتتبعه.
1: لن أدعك تخدعني من أجل التخلي عن هذه الصرة.
2: أنا لا أخدعك أيها الغبي، هو ذا الواقع. أتذكر أنني ملكت 4 نعاج تدر كل يوم إناء من الحليب. كانت نعاجا ولودا.
1: دعك من النعاج وحملانها وحليبها، ما حكاية تلك الذئاب؟
2: لا أدري ما الذي دهى نعجة من تلك النعاج 4 في ذلك اليوم. كانت النعاج في المرعى وكانت الشمس على وشك المغيب، فعمدت إلى السكين وذبحتها، وما هي إلا لحظات هجمت علي الذئاب.
1: وماذا فعلت حينها؟
2: فررت بنفسي وتركت الذئاب تقضي على غنمي.
1: وما صلة نعاجك بهذه الصرة؟
2: صلة الدم الذي يأتي بالذئاب إن كان دم إنسان أو حيوان.
1: كفاك يا رجل، تضع الحطبة أثر الحطبة. والله إن نضب الحطب وعمت الظلمة فلن تقوم لنا قائمة.

0: ما الأمر؟
1: حدث ما لم يقم بالحسبان.
2: ما الذي حدث؟
1: قتل مسلم بن عقيل
2: سفير الحسين في الكوفة؟
1: التقيت بأحدهم وكان قد قدم للتو من الكوفة، فأخبرني بأن عبيد الله فتك بمسلم وهانئ ابن أروى.
2: أواثق أنت من هذا الرجل؟
1: لا أدري، ولكن كان يبدو عليه الوقار والصدق.
2: إن صدق هذا الرجل فيما قاله فقد أشعلت النار التي نخشاها. كم نحن في محرم؟
1: أظن أننا في نهايته.
2: يجب أن ننطلق إلى الكوفة.
1: وعطش الحصانين.
2: إذا فتك عبيد الله بمسلم وهانئ فهذا يعني أن الكوفة قد خذلت الحسين. أتدري ما نتائج ذلك؟ هذا يعني وصول الحسين وآل بيته إلى مكان لن يجدوا فيه ناصراً أو معينة.
1: أيكون الحسين وأصحابه قد سمعوا بالنبأ فتريثوا بالانتقال إلى الكوفة؟
2: هذا الحسين، هذا الحسين بن علي، لن يثنيه عن الحق شيء ولو اجتمعت عليه نوائب الأرض كلها.
1: هيا سننطلق إلى الكوفة.
2: أين ذلك الرجل الذي استقيت منه الخبر؟
1: أظنه لا زال خلف ذلك التل.
2: حاول أن تجمع حوائجك وانتظرني.
1: ستذهب إليه؟
2: سأحاول أن أستقي منه الخبر اليقين.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنهم يرونها بعيدة وأراها قريبة. إن شاء الله.

0: أقسم لو تسنى لها الوصول ولسعت أحدنا لقضت علي.
1: هذا شؤم آخر. بالأمس نجونا من الذئاب، فإذا نحن في خطر الأفاعي الآن. أتظن الله يعاقبنا على فعلتنا يا خولاني؟
0: ولما يعاقبنا؟
1: على ما فعلناه في كربلاء.
0: ما فعلنا شيء إلا بأمر الأمير يزيد.
1: صدقت، نحن لم نرفع سيفا ولم نسفك دما إلا طاعة لابن زياد.
0: بما تفكر؟
1: ما الذي يدفع الأفاعى إلينا في مثل هذا النهار؟
0: يدفعها هذا.
1: ويحك، ألا ترى إلا تلك السرة موئلا لكل المصائب التي ألمت بنا؟
0: قل لي يا عبد الرحمن، من يكون صاحبها وكيف انتزعتها منه؟
1: أتظن نفسك عفيف النفس وقد انتزعت الخاتمين من يد الحسين؟
0: أن أبيع خاتمين للحسين فهذا يدر ربحا، أما أن أبيع ثوبا وقد وشحه الدم من كل أنحائه فهذا صعب المنال.
1: لو تسنى لي أن أسلب كما سلبت أنت لفعلت.

0: الذين هاجموا نساء الحسين وبناته كانوا أكثر حظاً من الجميع. تصور أن بعضهم انتزع قلادة، والبعض إسورة، وبعضهم أقراطا. لم يبق لي يا صاحبي إلا ذاك الثوب الموجود في الصرة. خير من أن أخرج من كربلاء خالي الوفاض إلا من دراهم الأمير العشر.
1: وما الذي ستفعله بدراهمك العشر؟
0: سوف أتزوج من جديد.

0: وأشتري دارا.
1: كل هذا بعشرة دراهم يا عبد الرحمن؟
0: أستعين بما في هذه الصرة.
1: أتعني الجلباب الذي تحمله؟ بكم تقدر ثمنه؟
0: ربما يصل إلى 100 درهم.
1: 100 درهم؟ أتظنه من الذهب والفضة أيها الغبي؟
0: ربما أكثر من ذلك أيها الغبي. ربما تجد واحدا من أنصار الحسين يشتريه ب200.
1: ممن تزعته يا عبد الرحمن؟
0: تزعته من رجل لا يقل عن الحسين إقداما وشجاعة.
1: لم أجد رجلا في كربلاء يوازي الحسين بن علي إقداما وشجاعة.
0: تزعته من فارس فرق صفوف الحرس على ضفاف الفرات وملأ قربته ماء رغم السيوف المشهرة والرماح المتطايرة.
1: تقصد العباس بن علي؟
0: ما رأيك الآن بهذه الصرة؟
1: أرشدتني الآن إلى باب أنتفع منه يا عبد الرحمن. إذا كان هذا الثوب المدمى الذي تحمله قد يساوي 100 درهم لأنه ثوب العباس بن علي، فكم يساوي يا ترى هذان الخاتمان الذي انتزعتهما من إصبع الحسين بن علي؟
2: لقد انهكنا العطش
3: يا رفاعة، يجب أن نصل إلى الكوفة.
2: أنا أكثر منك رغبة، لكنني أفضل الموت بالسيف على أن أموت عطشا.
3: نعود إلى ظل الشجرة،
2: بل نذهب إلى دار عبد الله بن وال.
3: لا عودة لنا، والحسين يمضي بالرغب نحو الكوفة.
1: بدأت تؤمن بما حدثك به الرجل؟
3: كل شيء جائز. أنا لا أشك أن الحسين في خطر، وعلى كرسي الإمارة في الكوفة رجل مثل عبيد الله، وعلى العرش في الشام رجل مثل يزيد بن معاوية. هيا يا رفاعة، هيا بسرعة.
4: ما الذي تنوي فعله؟
5: لست أنا الذي أقول، بل هذه التي تقول. انظر إليها كيف تفتح فمها فلا ترغي ولا تزبد.
4: نحن في قيظ الظهيرة، متى خف لهيب الشمس انطلقنا نبحث عن بئر نرتوي منها أو دار تأوينا وينجدنا بالماء.
5: دعنا نعود إلى البئر الذي خلفناه وراءنا.
4: بالطبع سنعمد إلى ذلك إن لم نجد ضالتنا. عبد الرحمن، ألم يتناهى في ذهنك وأنت في عطشك هذا ولو لحظة واحدة ظمأ الحسين ونسائه وصغاره وكل أصحابه؟
5: ويحك، ما الذي أتى بالصورة القاتمة إلى ذهنك الآن؟
4: خطر لي خاطر في لحظة ظمأ امتد لبعض من الوقت. ترى ما هو الشعور الذي كان ينتاب هؤلاء القوم وهم عطشى ليومين أو ثلاثة والنهر يتدفق بالقرب منهم؟
5: أتراك نادم على ما فعلناه؟
4: ألا تشعر بالندم حين تخلد إلى نفسك يا عبد الرحمن؟
5: ولما أشعر بالندم والحسين لم يبايع الخليفة في الشام؟ حري به وبصحبه أن يبايع يزيدا في الشام، وحينئذ يحقن الدم وينتهي كل شيء.
4: المشكلة أن حسين بن علي لا يعرف الضيم ولا يذعن للظلم، ولو أدى ذلك إلى سفك دمه وهكذا كان.
5: أضف إلى تلك القاعدة بنيه وصحبه،
4: الكل على منوال واحد.
5: لا زلت أذكر أخاه العباس وهو يحمل قربة ويتقدم نحو الفرات، وكنت قد كلفت بحراسة الماء ومنع مخيم الحسين من ورود الماء حتى ولو كان طفلا يدب دبيبا.
4: لا تقل لي أنك لم تتخاذل يومها.
5: أي تخاذل تعني والعباس يندفع بقربته إلى الماء كما يندفع الليث العصور؟
4: لا تنسي عبد الرحمن أنه واحد وأنتم كثرة.
5: لا أنكر أن الخوف سرى في عروقنا فجفونا عن طريقه. عندها صاح الحسين بن نمير وقال:
6: دونكم ذلك الرجل، إن به من العزم والقوة على عطشه، فما بالكم إن شرب وارتوى. هيا.
5: فتكاثرنا عليه ومع ذلك وصل إلى الماء، ملأ القربة وغرف بكفيه غرفة ماء. ما الذي تتوقعه أن يقوم به الرجل في هذه اللحظة؟
4: يشرب ما بكفه ثم يعيد الكرة ثانية وثالثة قدر المستطاع.
5: لم يفعل شيئا، كل ما فعله أنه أدنى كفه من فمه للحظات ثم رمى الماء فجأة دون أن يذوق قطرة واحدة.
4: ما الذي دفعه إلى ذلك؟
5: لا أدري، كأنما استدرك شيئا ثم حمل القربة يريد إيصالها إلى مخيم الحسين، فتكالبنا عليه.
6: عليك به يا بشري، هيا.
5: وأذكر أنني رميت القربة بالنبال.

0: لفأريق ماؤها. والعباس ينظر للماء المراق كمن ينظر إلى عزيز يودعه للمرة الأخيرة.
1: قبح الله وجوهكم وأخسى قلوبكم.
0: ويحك أيها المخادع، أتنعتنا بقساة القلوب وقد قمت بأكثر من هذا؟
1: جل ما قمت به أنني كنت أنقل قرب الماء إلى المعسكر.
0: لا زلت تكذب علي؟
1: وهل سمعت شيئا غير ذلك؟
0: أتظن نفسك نبيها؟ لماذا تخفي قصة الجرة التي كنت تحملها في اليوم العاشر من محرم وتتقدم بها باتجاه الحسين؟
1: لا شيء، لا شيء غير أنني أخطأت الطريق.
0: بل عمدت إلى سكب مائها أمام ناظري الحسين الذي لم يكن يستطيع الوقوف لكثرة جراحه. ألم تقل له: انظر يا حسين إلى ذلك الماء المنسكب على الأرض، فإن كان لك شيء من عزم فلتلتقطه وتطفئ ظمأك.
1: حدث هذا، ولكن ما الذي دفعنا إلى الحديث في هذا الموضوع ونحن في ورطتنا تلك؟
0: أنت الذي أوقعت نفسك وأوقعتني. حسبت نفسك تعرف الطريق فضللت.
1: لم أضل أبدا، إنما هناك قوافل تمر من هنا.
0: هب أن القافلة لم تمر لأشهر، فما نفعل في أرض قفر كهذه؟ لا ماء ولا طعام.
1: لو كنا نملك جيادا لهان الأمر، حتى ولو كان جوادا واحدا.
0: انتظر بعض الوقت، فإن لم يسعفنا الحظ بقافلة أو فارس ينقذنا فأنني سأمضي في تلك الرمضاء الآن.
1: كأن الله يعاقبنا. الذئاب تهاجمنا والأفاعي تزحف إلينا، يكاد الماء أن ينضب منا. ألم تلاحظ ذلك يا عبد الرحمن؟
0: انظر، جاء من ينقذنا.
1: ها هو فارس قادم نحونا.
0: لقد عاد الحظ إلينا من جديد، لن ندع هذا القادم يفلت من أيدينا.
2: ما الذي جرى يا ترى؟ يبدو أن شيئا ما قد حدث في هذه الدار. صاحبي لا يتركها إلا مكرها،
3: وأظن أنه تركها منذ وقت قصير.
2: نعم، كل ما أعرفه أن صاحبنا عبد الله كان ينتظر وصولنا لنلتحق سوية بركب الحسين.
3: أيكون قد حدث مكروه للحسين وأصحابه؟
2: لا تتفوه بمثل هذا، لو حدث شيء كنا سمعنا به.
3: وكيف نسمع وقوافل الكوفة لم تأم الصحراء بعد؟
2: كل ما تناهى إلينا أن 30,000 كتاب وصلت للحسين من أهل العراق، وأن سفيره قتله طاغية الكوفة. ما زال الباب موصدا.
3: ماذا لو كان صاحبك في الداخل؟
2: تقصد أنه قضى نحبه داخل داره؟
3: مجرد احتمال.
2: علينا أن نخلع الباب، وعليك أن تساعدني في هذا.

0: عما تبحث يا رفاعة؟
1: صاحبي كان يضع الرسائل هنا. يا الله، أو في مكان آخر، لكنني لا أتذكره.

0: كأني أعرف هذا الرجل.
1: كأني بك تعرف الناس جميعاً.
0: أكاد أقسم أني لمحته ذات يوم.
1: قل لي يا عبد الرحمن، ألا ترى في الرجل حزناً دفيناً؟
2: بلى والله، مذ أقبل إلى هنا ولم يتلفظ إلا بكلمتين: السلام عليكم.
1: أكاد أجزم أن مصاباً مفجعاً ألم بالرجل.
2: حزنه نتاج معركة.
1: ها قد عاد إليك هراؤك.
2: ليس هذا هراءً، انظر إليه، سيفه وحصانه ولامته، كله يوحي بالحرب.
3: ألا تنوون الصلاة؟
0: نقيمها، نقيمها إن شاء الله.
3: الصلاة حان أوانها.
4: سنقيمها فيما بعد يا سيدي.

0: المكان قفر والصحراء تكتم أسرارها.
1: لا بأس، نقيم هنا الليلة ثم نرحل بالصباح الباكر إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ينتابني إحساس غريب، قلبي يقول لي أن أمرا جللا قد حدث لعبد الله بن وال، أخرجه من داره.
2: أقسم برب الكعبة أن لن يعود.
3: اتق الله يا عبد الله، الرجل وعدنا بأنه سيعود ريثما ينهي بعض شؤونه.
2: شؤون؟ أي شؤون هذه وهو لم يفصح بمكنوناته؟
3: لم نخسر شيئا سوى الانتظار.
2: انتظر هنا حتى يفرغ منا الطعام والشراب.
3: وماذا عساي أن أفعل؟ لو كان لدينا حصان واحد لهان الأمر.
2: أيها الأحمق، لو أطعتني لكنا على صحوة ذلك الجواد وقد مضغنا به إلى ديارنا.
3: أتريدني أن أهاجم الرجل أثناء صلاته؟
2: ويحك، تشارك في قتل الحسين وتخاف من أن تهاجم رجلا في صلاته؟
3: في الحقيقة ما أخافني هو سيفه الملقى إلى جانبه.
2: وسيفك هذا؟
3: لم أكن لأشهر سيفي في وجه رجل لم يشهر سيفه في وجهي.
2: بل أراك قد جبنت ومنعك الخوف من ذلك.
3: تعيرني وقد رأيت كما فعلته أمام الجب.
2: لقد شممت في القوم القادمين إلى الجب أعداء يريدون السوء بمن شارك في دم الحسين في كربلاء.
3: أتبرئ نفسك يا خولاني؟ فوالله ما رأيت فيك مثل هذه الشهامة. تنقذني وتترك نفسك؟ فوالله ما فعلت هذا إلا جبنا وتخاذلا.
2: تتهمني بالجبن وأنت لم تجرؤ على سحب سيفك في وجه صاحب الحصان.
3: أقسم أنك لم تكن تنظر في عينيه اللتين تقدحان شررا.
2: يا لغبائك وغبائي، لقد جاءنا الحظ يسعى فرفسناه بأرجلنا.
3: أي حظ تعني؟
2: أن نستولي على حصان الرجل ونمضي على متنه إلى ديارنا.
3: لماذا لم نطلب منه المساعدة؟
2: الرجل ليس في وارد مساعدة.
3: وكيف عرفت ذلك وهو لم يتلفظ إلا لماما؟
2: حدث يخامرني أنه من أعدائنا.
3: أيكون من محبي الحسين؟
2: هاتف يهتف بهذا في داخلي.
3: ألا سحقا لحظي العاثر، هذه الصحراء كانت مرتعا للجياد والقوافل. أين هي تلك الجياد والقوافل؟ وما الذي يمنعها عنا؟ تبا ليزيد وابن زياد والشمر.
2: لا تنسى أنك قاتلت الحسين تحت لوائهم.
3: قاتلت تحت لواء هذا وفي سبيل هذا.
2: هو ذا حصان قد أقبل. إنه هو يا عبد الرحمن.
3: إنه هو حقا. ما الذي دفعه إلينا؟
2: حظه العاثر، سنسلبه حصانه هذه المرة بأية وسيلة كانت.
3: لن أعينك على هذا الأمر.
2: بل ستعينني رغما عنك.
3: والله لن أخسر شيئا.

0: ماذا تفعل؟
1: لا شيء.
0: عن أي شيء تبحث داخل الكيس؟
1: هذا هو المكان الذي يخبئ فيه عبد الله رسائله.
2: كان يخبئها داخل الكيس؟
1: وجدته.
2: ماذا وجدت؟
1: الرسالة.

0: فلننزل هنا. هيا.
1: والله ما هذه صفات العرب وفاء يفضي إلى غدر.
2: إن لم يعجبك هذا الأمر يمكنك أن تترك الحصان لي وتذهب.
1: ماذا قلت؟
2: ماذا دهك يا رجل؟
1: أين تذهب بالحصان؟
2: أبحث عن مكان آمن نقضي فيه ليلتنا ثم نتوجه في الصباح الباكر إلى ديارنا.

الويل لهما، سيقعان عاجلا أم آجلا في يدي. أعلم أنك ستساعدني يا الله، وترسل إلي من يحملني إلى داري كي أنتقم ممن أهدر دم ابن بنت نبيك.

السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى.

0: روحي فداك يا أبا عبد الله، يا ليتني كنت معكم.
1: لعن الله أمة ألجمت وأسرجت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله.
0: الويل لهم، لا يخشون نارا أشد وقعا ولظا من هذه النار. تبا لهم!

0: إلى متى نقف هنا يا عبد الله؟
1: إلى أن نعرف سر ذلك الموقد هناك.
0: سر إليه إذن.
1: كيف نقتحم موقعا نحن لا نعرفه؟ أوليس من المحتمل أن يكون القوم من أعدائنا فنقع بشرك نحن بغنى عنه؟
0: أيها الأبلة، ما دمت في شك من أمرك فلنبتعد عن الدار.
1: الحصان يابى إلا أن يتوجه إليه، فهو ينتمي إلى هذه الديار.
0: ومن أنبأك بهذا؟
1: الجياد الأصيلة في العادة تتجه إلى دور أصحابها، وخصوصا إذا كان خيالها غريبا عنها.
0: صدقت، لقد فاتني ذلك. لنترك الحصان الآن وليذهب هو إلى الجحيم.
1: وأين نذهب في منتصف هذا الليل وفي جوف تلك الصحراء وقد أصابنا الجوع والعطش؟
0: نفلت الحصان ونذهب في أثره إلى ذاك الموقد.
1: ألا تخاف من ثعابين الصحراء في الليل؟
0: إنك تقفل الأبواب جميعها.
1: هناك باب واحد نستطيع ولوجه.
0: ما هو؟
1: أن نقول أننا وجدنا هذا الحصان في الصحراء دون فارس يقوده فامتطيناه.
0: أتراهم يصدقون وهم يرون نحمل سيفا وجلبابا مخضبا بالدم؟
1: ارمي السيف والجلباب إذن.
0: والله لن أتخلى عن نعمتين أمتلكهما. السيف أحمي به نفسي وجلبابا يدر علي ربحا. دعنا نبرم اتفاقا.
1: قل.
0: أدعي أنني لا أعرفك.
1: تدعي أنك لا تعرفني؟ إذن ماذا نفعل أنا وأنت مع هذا الحصان؟
0: وجدتني تائها في الصحراء أنتظر من يقلني.

0: فأنقذتني، ما رأيك؟
1: وما الفائدة في ذلك؟
0: الفائدة هي أنك ستصبح في حل من أمري، عندئذ أحمل وزر السرة وحدي.
1: حسنا، فلنذهب.

0: لنسترح قرب هذه الشجرة ثم نتابع البحث. ما زال جمرا تحت الرماد، يبدو أن أحدهم بات هنا حتى الصباح ثم انطلق.
1: وما الفائدة؟ هذا المكان يقصده الكثير،
0: وعبد الله واحد منهم.
1: إن كان أحدهم فقد غادر المكان إلى موقع آخر.
0: لا أظنه سيغادر إلى داره،
1: وربما غادرها إلى الكوفة.
0: لن يغادر دون حصانه.
1: وما حاجته إلى الحصان وقد باعه إلى أولئك العابرين؟
0: ما أظنهما إلا كاذبين.
1: كاذبان؟ إذن ما الذي دفعك إلى أن تصدقهما وتبقي الحصان بحوزتهما؟
0: لا أعرف، يجب أن أعثر على دليل يرشدني إلى عبد الله.
1: وما دليلك على كذبهما؟
0: دعيا أنهما اشترياه بعشرين درهما، وعبد الله لا يبيعه بمئة درهم.
1: ماذا لو...
0: ما الذي أسكتك؟
1: ماذا لو تعرض الرجلان لصاحبك بمكروه؟
0: أمر محتمل.
1: أمر محتمل وندعهما يرتعان في الدار؟
0: قصدت ذلك، فإذا فشلنا في العثور على عبد الله أجبرناهما على الاعتراف دون أن يلحظا.
1: ولكن من المحتمل أن ينطلقا قبل عودتنا.
0: لن يمكنهما الحصان من ذلك.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أنه سيعود إلى الدار وسيضطران إلى السير في الصحراء سيرا على الأقدام، وحينئذ سيقعان في قبضتي.
2: هل تأكدت من خلوي المكان؟
3: فتشت حول الدار مرارا ولم أجد لهما أثرا.
2: لقد مضيا،
3: شاهدتهما بأم عيني وهما يمتطيان حصانهما ويرحلان.
2: إلى أين انطلقا يا ترى؟
3: هاي ما بك لا تبقي شيئا من الطعام ولا تذر؟
2: كيف أستنكف عن نعمة وقعت أمامي؟
3: اتق الله يا رجل لنبقي لهما شيئا من الطعام.
2: أقسم لو أنك وجدت شيئا في الداخل مما يؤكل أو يشرب لأتيت به.
3: أتعلم؟ إنني أفكر في أن أرتاح هنا شهرا، شهرين، ثلاثة أشهر.
2: تمكث هنا شهر، شهرين، ثلاثة أشهر؟
3: وما الضير في ذلك؟ ما دام المضيف ودودا وكريما إلى هذا الحد.
2: نحن لا نعرف ما في البواطن يا عبد الله.
3: الظواهر تنم عن البواطن يا صديقي، سماهم في وجوههم. دعنا نرتع هنا قليلا وثم نذهب إلى ديارنا وقد غسلنا ذنوبنا.
2: أي ذنب تغسله وفي جعبتك عشرة دراهم ثمنا لدم الحسين، وفي إصبعيك خاتمين من إصبعي؟ صح أيها الغراب.
3: أنا غراب؟ يكفي أن في صورتك هذه دما ما زال حاضرا،
2: ولهذا يجب علينا أن نواصل رحلتنا إلى ديارنا.
3: على الرحب والسعة، ولكن أولا علينا أن نتفق من يمتطي الحصان.
2: قد هو أنت إن شئت.
3: وماذا لو فوجئنا بصاحب الحصان في الطريق؟
2: لا أظنه يستطيع قطع كل هذه المسافة على قدميه. الآن تذكرته.
3: من؟
2: صاحب الحصان، إنه هو ورب الكعبة.
3: من يكون هذا الرجل؟
2: صاحب سليمان بن صرد.
3: سليمان بن صرد؟
2: نعم، لقد رأيتهما معا في دار هاني ابن عروة.
3: ها قد نجوت ثانية، لابد أنه من أنصار الحسين إذن.
2: لا شك في ذلك، علني أستحضر اسمه الآن.
3: ما اسمه؟
2: عبد الله بن وال.
3: أظنني أنني سمعت هذا الاسم البارحة وفي هذه الدار. كان يقول رفاعة لصاحبه إن هذا الحصان لعبد الله بن وال.
2: لم تنطلي عليهما حيلتك إذن،
3: ولم لا وقد تركان وحدا؟

0: أخشى أن يكون في الأمر مكيدة يدبرانها.
1: وما الذي يمنعهما من الانقضاض علينا؟
0: لا أدري، إن في الأمر سراً.
2: خير لنا أن نمتطي الحصان ونرحل.
1: ويحك، لم نتفق بعد.
0: على ما نتفق؟
1: على من يمتطي الحصان أولاً.
0: قد هو أنت أولاً إن شئت.
2: رويدك، أني لا أجد صرة الدراهم. أيها الخان، توقف توقف توقف.
3: أقسم أن هذا الثوب هو ثوب العباس بن علي بن أبي طالب. بأبي وأمي أنت يا أبا الفضل، يا قمر بني هاشم.
4: لا تقلق، سنجدهما، لن تبتلعهما الصحراء قط.
3: ليت هذه الصحراء ابتلعتني وأراحتني، لقد كان في مرمى سيفي، ومع ذلك تركتهما.
4: إلى حصانك يا عبد الرحمن.
3: وأنا؟
4: أنت ستظل هنا، ربما عادت الطريدة تبحث عن سرتها، أما نحن فسنلحق بهم وسنجهد أن نقتص منهما.
3: لي رجاء عندك لا تقطعه عني.
4: أفعله إن شاء الله.
3: إن حظيت بهما حيين فسقهما إلي، حينئذ أشفي غليلي وأنتقم العترة النبي الطاهرة.
5: نفعل إن شاء الله.
4: لك ذلك،
5: هيا.

0: سوق للجهاد كلها. اذهب اذهب لعنتك الله اذهب.
1: سأحاول أن أتابع طريقي، عسى أن ألتقي بمن ينقذني. سأحاول. لا لا لا لا، قدمي لا تؤلمني كثيرا. يا إلهي القربة، القربة لا زالت في السلة، والسلة في سرج الحصار. يا إلهي إنها تؤلمني كثيرا، لابد أنه كسر. يا الله يا الله، ما الذي فعلته حتى توقع بي كل ذلك؟

0: قل لي بربك، كيف سلبته هذه؟ بهذه اليد أم بهذه أم بالاثنتين معا؟
1: أقسم إنني كنت أنفذ أوامر ابن زياد.
2: لعن الله ابن زياد ويزيد وحشرك اللهم معهم يوم القيامة.
0: قل لي أيها الأحمق الذي لا يعرف صالحة ولا يفقه سبيله، كيف هاجمت العباس وحلت بينه وبين قربته؟
1: الحسين هو الذي هاجم العباس ومزق قربته.
0: الحسين مزق القربة وأنت رميتها بالسهم.
1: كنت واحداً من كثيرين.
2: لن ينفعك توسلك.
3: ألا تخشى تلك النار؟
1: أخشاها طبعاً.
2: لو كنت تعلم لظاها ما أقدمت على تلك الفعلة.
0: قل لي أين صاحبك الآن؟
1: أقسم إنه هرب بحصانك بعد أن سرق دراهم مني.
2: لن يبتعد كثيراً، سنلتقي به.
1: هو الذي سرق خاتمي الحسين.
2: أتمنى أن يقع في يدي هذه اللحظة كي يرى ما أنا فاعل به.
1: يا قوم دعوني أهيم في الصحراء وألقى مصيري.
0: هيهات أن يكون لك ذلك.
1: وأعهدك بأني سأعيد حصانك لك.
2: ستبقى على هذه الحال حتى تلاقي وجه ربك، فوالله

0: إن ما فعلتموه بالحسين وآل بيته وأصحابه شيء عظيم، تكاد تهتز له الجبال وتبكي له الملائكة والأنبياء.
1: السلام

And I've done the whole thing. أقضي عطشا كما قضيت. كأنك وأنا أسكب ماء القربات على الأرض أمام ناظريك. وأنت أنت تتمنى لي المصير نفسه. أن أموت عطشا.

0: هذه سرة الأمير عبيد الله بن زياد. كافأني بها لقاء ما فعلت في كربلاء لكي أتنعم بها فيما بقي من عمري. خذها يا عبيد الله، لا بارك الله فيك وفيها.
1: Yeah.

0: أليس هذا عبد الله الخولاني؟
1: بلى هو دون شك، قضى نحبه على ما يبدو عطشا.
0: لقد نال جزاءه الذي يستحقه.
1: هو ذا عقاب الدنيا، فما بالك بعقاب الآخرة؟
0: ما الذي تفعله يا رفاعة؟
1: ندفن الرجل. إن كنا رفضنا أن يموت رفيقه عطشا فأسقيناه قبل موته، فإننا ندفن عدونا بعد موته، ولا نترك جسده في العراء تأكله الوحوش. هذه هي تعاليم الحسين التي لا نحيد عنها، وإن فعل الآخرون غير

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صلوات على محمد The subject of our discussion tonight is spiritual consciousness. And I wish to remind myself first and foremost and then my fellow believers on the need and importance to realize the transitory nature of life and the need to awaken to the greater reality that we are surrounded with but for the most part are unconscious of through our lives. The verse of Quran that I have had the honor of reciting before you is from Surah Al-Kahf, chapter 18 of the Quran, verse 28, in which Allah says, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. So bear patience with those who call out to their Lord, who supplicate their Lord morning and night, seeking nothing but His proximity. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. And do not allow yourselves to be blinded by those who seek the adornment of this world. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. And do not listen to one whose heart we have veiled from our remembrance. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. For you will find such an individual to always be running after his base desires. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. And his affairs will always be those that are scattered and crossing all boundaries. When we look at our lives, especially for those of us who have lived on this earth for a while, we find that the matters that Islam demands of us is counterproductive to our success from a worldly or material perspective.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

صلي على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا

لطيف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم

بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين.

حلت دفنائك وانا اخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على المرسلين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوضا

الدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عامودياً ويعودون أفقياً. سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلاً خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: الدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل.

0: talk to him.
1: Yeah. No, that's it.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد

اللهم صل على علي بن موسى الرضا وليك عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام ملكك وسلطانك وجبروتك.

السلام عليك حين تغود، السلام عليك حين تغود، السلام عليك. تقرأ وتبين.

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا
1: ولا ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: قولي
1: إن الرأس لي أنا من أمسك بجسد الحسين، والشمر من احتز رأسه. وحين تراجع الفرسان وقد أصابهم خوف من رؤية الحسين وهيبته المشرفة وعينيه المشعتين، قتلة خائفون وقتيل لا يهاب. ومع هذا تقدمت وحدي غير هياب ولا خائف، وقلت للشمر اضربه، وإن لم تفعل سأفعل.
2: هذا صحيح، أنت من ثبت جسد الحسين على الأرض، والشمر فصل الرأس ووهبه لي. عندها قال ابن زياد: الرأس لك يا خولي، بعد أن تأكد من أن ابن سعد هو الذي وهبني إياه.
1: أنا صاحب الرأس يا خولي، لا أتركه حتى تعطوني ما يعادله ذهبا، فهو رأس الحسين. هو يساوي ملك عبيد الله، بل يساوي رأس الخليفة في الشام وأكثر.
2: لقد قضى الأمير ابن زياد وانتهى الأمر لصالح يا سنان، وأنت أخذت ما تستحق من عطاء، فلا تحاول أن تراوغ، وإلا اضطررتني العودة إلى الأمير مرة أخرى، وسيكون مصيرك الحبس وربما القتل لأنك تخالف أوامر الأمير. أرى أن تدع رأس الحسين لي وأمامك رؤوس كثيرة من أصحاب الحسين وأهل بيته.
1: لكنه رأس الحسين يا ابن الأصبحي، ألا تعرف من هو الحسين؟
2: الرأس لي، أتفهم؟

0: ماذا تريد أيها الرجل؟
1: ألا تعرفني؟
0: خولي؟
1: نعم خولي، خولي ابن يزيد الأصبحي.
0: وماذا تريد؟
1: الوقوف في مجلس الأمير.
0: عد إلى دارك أيها الرجل، الأمير نائم، هيا.
1: لو عرف الأمير ما أحمله لهب مسرورا.
0: أمجنون أنت؟ تريدني أن أنقذ الأمير في هذه الساعة؟
1: لابد من إيقاظه أيها الجندي، فأنا أحمل البشارة.
0: بشارة؟ أية بشارة؟
1: البشارة التي سيدفع لي الأمير من أجلها صناديق من الذهب والدراهم، فأنا أحمل ثروة لا تقدر بثمن، أنا من ظفرت بالغنيمة.
0: أغرب عن وجهي أيها الرجل، هيا.
1: سأغرب، لكن غدا لناظره قريب.
2: أحسب أنك كاذب فيما تدعي.
1: ويحك يا ابن طفيل، أتتهمني بالكذب؟ إنها 50. اطمأن قلبك الآن.
2: حسنا،
1: إلى أين؟
2: أدخل إلى المسجد كي أصلي.
1: ليس قبل أن تريني ما في كيسك.
2: أظن أنني أحمل المبلغ نفسه.
1: تظن؟ إذا في كيسك أكثر من 50 درهما.
2: احصها إن شئت.
1: ولم لا؟ إنها 50 حقا. خذ، هذا ليس عدلا. الأمير أنصفك في الوقت الذي ظلمني فيه.
2: وما الظلم الذي حاق بك؟
1: أنال كما نلت أنت، 50 درهما فقط.
2: أرى أن الأمير أنصف، وهو يعطي محاربين في موقعة واحدة الأجر نفسه.
1: أنا الذي حملت رأس الحسين إليه،
2: وأنا الذي ضربت رأس الحسين بسيفي. أيهما أكثر مشقة، أن تضرب بسيفك رأس الحسين أم أن تحمل الرأس بعد مصرع صاحبه؟
1: أنت واحد من كثرة تداعوا على الحسين وقضوا عليه، أما أنا فقد حملت الرأس بعدما تردد الكثيرون في حمله.
2: كل ما أعرفه أن الأمير أنصف فيما أعطى.
1: وأنا أخالفك الرأي.
2: بإمكانك أن تمضي إليه معترضا.
1: وهل تظنه يلتفت إلي وداره يعج بالسبايا والأسلاب؟ نسينا الصلاة يا رجل.
2: ليس قبل أن تخبرني الآن، هل ستمضي إلى ديارنا أم أنك ستمكث في البصرة يوما أو يومين؟
1: تسألني أم تخيرني؟
2: أخيرك.
1: والله نفسي تطوق لمأدبة الأمير.
2: أتظنه يدخلنا داره مرة ثانية؟
1: لا أجد مبررا له ليغلق باب الدار في وجوهنا ونحن نذود عن حياضه ضد أعدائه.
2: كان هذا حدث ومضى،
1: دعنا نجرب.
2: نسينا الصلاة يا رجل.
1: أراك قد رجعت، ما الذي منعك من دخول المسجد؟
2: هذه
1: أتراها تحوي صندوق دراهم شبيها بصندوق الأمير؟
2: أنسيت أنني أحتفظ بقلنسوة الحسين؟
1: وما الضير في ذلك؟
2: أخشى أن رآها أحد فيتعرف عليها.
1: هذا شيء فاتني حقا. ماذا لو وضعتها هنا ريثما تقضي صلاتك؟
2: لا، سأخفيها جيدا وندخل لكي نصلي سويا.
1: بسرعة إذن، حتى لا نضيع صلاة العصر.
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا جعدة،
3: تفضل.
4: شكرا.
3: لا أدري ما الذي أبطأ حكيما عن داره.
4: قلت إنه ذهب إلى دار الأمير؟
3: هذا ما أخبرني به على عجل، وهو يعدو للحاق بخولي.
4: ومن خولي هذا؟
3: هو خولي بن الأصبحي، جار يقيم على مقربة منا.
4: وهل طريق خولي إلى دار الأمير أيضا؟
3: بالطبع، فهما رفيقان منذ زمن.
4: لم تخبريني، ما حاجة زوجك في دار الأمير؟
3: لا أدري.
4: كيف لا تدرين وأنت زوجته؟
3: اعتدت على ذلك، يمضي في سبيله فأودعه ثم أنتظر مجيئه فأستقبله.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، حري به أن يخبرك. ألا يخاف مكروها؟ ألا يهاب موتا؟ ما بك؟
3: أقلت موتا؟
4: كل نفس ذائقة الموت، الموت يدركنا

0: ولا ندركه.
1: أقلقتني يا دريد.
0: اطمئني، زوجك قوي البنية، سريع البديهة، ومثل هذا يتدبر أمره. ثم إن الأميرة يهفو إلى مثل هؤلاء.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن الأميرة يقرب إليه من يتلهفون لمائدته، وما أظن زوجك إلا واحدا منهم.
1: يجيد اقتناص الفرص ويعرف من أين تؤكل الكتف،
0: وهذا الذي يغيظني في الرجل.
1: أها، يغيظك تدبر الرجل لأمره؟
0: بل يغيظني أن يبيع لسانه بقصعة أدم.
1: ألا زلت تناصب الخليفة العداء؟
0: والله ما كان يزيد بن معاوية صاحب شهامة وعدل ومروءة وإنصاف كي يتخذ موقفا آخر.
1: لكل امرئ أحاسيس وميول.
0: والله لكنت أعلم أحاسيس حكيم وميوله ما زوجتك إياه. ما بك تنظرين إلي هكذا؟
1: اندهش لقول لم أسمعه منك من قبل.
0: فاض الكيل، ما ذهب زوجك إلى أمير الكوفة إلا ليؤدي حاجة ويأخذ حاجة.
1: أي حاجة تعني وقد ذهب إلى الكوفة في تجارة تجلب ربحا؟
0: أي تجارة هذه وقد انتشق السيف والدرع؟
1: الطريق ملأ باللصوص وقطاع الطرق.
0: أرجو أن يكون ذلك.
1: كل ما أخشاه أن يقع حكيم ضحية إيثاره.
0: أي إيثار تعنين؟
1: إيثار يدفعه لمساعدة الآخرين ولو كان ذلك على حساب نفسه. أتسخر؟
0: ما رأيت رجلا يحب نفسه كما يحب نفسه حكيم.
1: أنت تتحامل عليه.
0: هذا هو الواقع.
1: إذن أنت ما زلت تجهل زوجي تماما.
0: بل حفظته تماما. إيثاره لنفسه وليس للآخرين يا جعدة.
1: ألا ترى ما حدث في المدائن إيثارا مثلا؟
0: وما الذي حدث في المدائن؟
1: فقد عينه بالدفاع عن امرأة أراد بها رجلان سوءا. ما بك يا دريد؟ ألا تصدق ذلك؟
0: لن أصدقه بالطبع،
1: لكنه حدثني بهذا منذ وصوله.
0: هذا حديثه، حبذا لو استقيت ذلك الخبر من الآخرين.
1: وماذا يقول الآخرون؟
0: خير لك أن تسأليهم بنفسك.
1: أسألك أنت، فأنت أخي.
0: ما فقد عينه زوجك إلا لأجل نزوة.
1: نزوة؟ أي نزوة تعني؟
0: تلك التي تدفع رجلا ليسترق النظر إلى امرأة تستحم.
2: انتظر يا رجل، لماذا تعدك بعير لسعته الدبابير؟
3: أطبق فمك واتبعني.
2: تعال إلى هنا، أخبرني ما الأمر.
3: لا شيء، لا شيء.
2: كيف تدعي لا شيء وقد خرجت من المسجد دون أن تتم صلاتك، وقطعت علي صلاتي أيضا لألحق بك؟
3: دفعني إلى ذلك ذاك الرجل.
2: أي رجل تعني؟
3: ذاك الذي كان يصلي وحيدا في زاوية المسجد،
2: صاحب القامة الطويلة والسمرة الواضحة.
3: ألم تره كيف كان يطير النظر إلي؟
2: ما الذي يخيفك منه؟
3: قصة لا أحبذ سردها.
2: هي قصة ثأر؟
3: لا.
2: تتعلق بالعرض والشرف؟
3: لا.
2: إذا كانت لا هذه ولا ذاك، فما الذي يدفعك لمثل هذا الخوف؟
3: قلت لك قصة أحتفظ بها الآن.
2: إلى أين تمضي؟
3: إلى ديارنا.
2: الشمس بدأت تميل للغروب.
3: ماذا عسانا أن نفعل غير ذلك؟
2: اسمع، نمضي إلى دار الأمير، نأكل من مائدته وننام في فنائه حتى يبزغ الفجر.
3: أنت محق فيما تقوله، لكن ماذا لو كان ذاك الرجل على مائدة الأمير؟
2: سأخنقه بيدي هاتين أو أن تبوح لي بما تسره.
3: اسمع يا حكيم، اسمع، لهذا الرجل دين في ذمتي.
2: ما كان سداد الدين يدفعك للهروب من المسجد؟
3: خشيت الفضيحة.
2: أنت؟ أنت بت تخشى الفضيحة. قل لي، كم هو دين الرجل؟
3: 100 درهم.
2: والله لو أعطيته دراهمك الـ50 ما قطع عنقك من أجل الباقي.
3: أنت لا تعرفه، إنه يستبيح دمك لأجل دانق واحد. ما الذي يدفعك لأن تحدق بي هكذا؟
2: لو اختلقت كذبة غير هذه لكنت استسغتها.
3: أتحاججني يا ابن طفيل في نوازعي ومشاعري؟
2: بل أحاججك في أمر تخفيه عني، ونحن رفيقا حرب ورفيقا درب.
3: لا تشغل بالك في أمر يقلقني وحدي، لنحاول أن نجد سبيلنا الليلة.
1: كل هذا حدث في المدينة.

0: نعم.
1: ومن من استقيت ذلك؟
0: من أهل ثقة وأهل صدق.
1: يا له من كاذب، اختلق قصة تلك المرأة التي استغاثت به اختلاقا
0: كي يوهمك أنه صاحب شهامة،
1: بل كي يغطي على عيبه الذي قام به. حبذا لو اقتلع له أمير المدائن عينيه الاثنتين.
0: لم يشأ إلا أن يفقا له العين التي كان يتجسس بها من ثقب الباب.
1: وصلت به الدناءة أن يتلصص على جارية تستحم.
0: دعك من هذا الأمر يا جعدة.
1: لا،
0: لا تجعليني أندم على سر بحت به.
1: لا صلة لك بالسر إن اكتشفته. أنت تحاول أن تبين لي زوجي على حقيقته.
0: ما أخبرتك ما حدث إلا لتعرفي زوجك لاحقا، لا أن تحاسبيه على ما حدث. اسمعي يا جعدة، لا أريد لهذه الدار أن تهدم بزلة لسان، ولا إلى ثورة تتأجج في داخلك. حكيم في النهاية، رجل تزوجته واخترته شريك حياتك. أصلحيه إن فسد، وأطيعيه فيما أمر إلا في معصية الله.
1: سأحاول أن أنسى ما حدثتني به رغم الثورة المتأججة في داخلي.
0: بل ستنسينه يا جعدة، لكل حصان كبوة ولكل رجل حفوة.

0: هذه الجرة مليئة بالماء، وتلك رسمة الحطب. أين انطلقت شعثة في هذا الصباح؟ لابد أنها انتقلت إلى دار ذؤابة. سأفتش عنها هناك. يجب أن أستقي الأمر الذي يحيرني ويقض مطشعي.
1: كان علي أن أتفوه بالحقيقة منذ البداية.
2: وما الذي دفعك إلى حجبها عني؟
1: ستر ما يمكن ستره من خصوصيات دور تكمن في صدور ساكنيها. لا أخفي عليك يا صاحبي، وأنا أقص عليك قصتي، أشعر بالخجل ينتابني لأنني أنبش عيوب دارنا، دار عشت فيها ردحا وفارقته ردحا.
2: إن كان ذلك يؤلمك فبإمكانك أن تطبق فمك.
1: لا يا حكيم، لا، فأنت صاحبي ورفيق دربي وموئل سري. أو تدري ما الذي كان يدفع ذلك الرجل لملاحقتي؟
2: وكيف لي أن أدري وكل ما تفوهت به من أمره لم أصدق منه حرفا واحدا.
1: هذا الرجل يدعى سويد بن مزاحم الأنصاري، كان قد تزوج أختي ذات يوم، لكن خلافا سرعان ما دب بينهما، خلاف يحدث بين كثير من الأزواج، فتدخلت مصلحا لدرء شقاق قد يحدث تطبيقا لأمر الله تعالى، لكن سويدا هذا أبى إلا أن يطلقها وفعل.
2: فعل ما أباحه الله له.
1: هذا صحيح، لكنني أردت الانتقام منه، لم أستطع أن أكتم غيظي جراء ما حدث، ولهذا دسست سما في مشرب غنماتي العشر فماتت جميعها.
2: تبا لك ولغيظك هذا.
1: غيظ لم ينتهي عند هذا الحد. عدت إلى ضأن كان يحابيه فقطعت رأسه ووضعته على باب داره.
2: إنك تثير اشمئزازي لهول ما فعلت. أقسم إن لهذا الرجل طول إنات أحسده عليها. كان عليه أن يقتلك في المسجد.
3: والآن ما الأمر يا نوار؟
4: هل حدث لزوجي مكروه؟

0: تلوذين بالصمت هكذا إذن؟
1: أخشى أن أسألك فتجيبين بما أخشى.
0: وما الذي ستسألينه؟
2: أصدقيني القول، هل حدثك زوجك قبل أن ينطلق بالوجهة التي سيسلكها؟
0: وكيف لي أن أعرف؟ وكل ما قاله لي، تدبري أمرك ريثما أعود.
2: ما شفيتي غليلي.
0: هل هناك ما تخفينه عني؟
2: أبدا. دعيني أسألك، هل تناهى إلى سمعك ما حدث بكربلاء؟
0: وأين تكون كربلاء؟
2: يقولون أنها بقعة أرض لا تبعد عنا سوى مسيرة ليلتين.
0: وما أمر كربلاء هذه؟
2: يعسكر فيها الحسين بن علي وآل بيته وصحبه وهم في طريقهم إلى الكوفة.
0: وما الذي يقلقك في هذا؟
2: يقلقني ما سيحدث في كربلاء تلك، فقد بعث ابن زياد بجيشه لمنع الحسين مواصلة التقدم إلى الكوفة.
0: من أجل هذا أتيت وأنت قلقة ومضطربة؟
2: جعدة، ألا يكون زوجان قد اشتركا في جيش ابن زياد ومضيا لمنع الحسين من التقدم؟
0: لم أسمع بهذا أبدا، ولنفترض أن هذا ما حدث، أهذا الذي يزعجك إلى هذا الحد؟
2: كيف لا يزعجني أن يقف خولي شاهرا سيفه في وجه ابن بنت رسول الله؟
0: أتعتقدين حصول هذا الأمر؟
2: لا أدري، مجرد حدس.
0: هي أوهام تستولي على ذهنك إذن. أتعتقدين أن أحدا مهما بلغ فجوره ونذالته يشهر سيفه في وجه سبط رسول الله؟ ممن استقيت أخبارك تلك؟
2: من فارس مر قرب داري ليشرب قليلا من الماء.
0: وماذا قال لك ذلك الفارس؟
2: حدثني بما يملأ قلبي قيحا ويشحن صدري غيظا.
0: فأنت تثيرين قلقي ثانية، أخبريني ماذا قال لك، انطقي.
2: يا ويلنا يا جودة، يا ويلنا.
0: ألهذا الحد يا نوار؟
2: مصيبة ما بعدها مصيبة لو حدث ما أحسسته في داخلي.
0: لم أرك على هذه الحال أبداً من قبل.

0: ما الذي قالته نوار؟ أيعقل ما ذكرته؟ والله إنه لأمر جلل. لو صدق الخبر فنحن أمام غضب الله جميعا. كيف يقاتلون سبط رسول الله؟ يا للمصيبة.
1: نوار،
2: أصدقني القول يا خولي، هل شهرت سيفك في وجه الحسين بن علي؟
1: أنا يا نوار؟ طبعا لا.
2: قل لي، هل وقفت على الفرات لتمنع عنه الماء؟
1: ماذا تقولين يا امرأة؟
2: إنما أسألك فأجبني.
1: إليك عني يا امرأة.
2: أفي سلتك هذا شيء سلب من آل بيته؟
1: من أوحى لك بذلك؟
2: إنما أسألك فاصدقني القول.
1: نوار، لم أقم بشيء من هذا على الإطلاق.
2: الحمد لله، باستطاعتي الآن أن أرتمي على صدرك وأستقبلك بقلبي وجوارحي. اسمع يا خولي، لو صدق حدسي وتأكد لي فعلتك مع ابن رسولنا، الويل لنا.
1: اسكتي يا امرأة.
2: الذل والعار سيلاحقنا، وأقولها لك صريحة، حرام على جسدي أن تلمسه يدان ملطختان بدم سبط رسول الله.
1: أزيحي عن صدرك هذا الوسواس.
2: أرجو أن لا تكون أنت الوسواس الخناس.
1: كفي عن هذا الهراء يا حمقاء.

0: حكيم، أسألك سؤالا ليطمئن قلبي. حكيم،
1: اسمعي يا جعدة، لم أذق طعم النوم يوما وليلة، دعيني أنام.
0: أسألك عن الصورة التي حملتها.

0: ملتها.
1: لا شأن لك بها.
0: لن أدعك تنام حتى يطمئن بالي وترتاح نفسي.
1: أوف! ماذا تريدين؟
0: أي معركة خطها يا حكيم؟ يقولون إن معركة في كربلاء خاضها أميرك في وجه ابن بنت رسول الله فقضى عليه.
1: سمعت بذلك.
0: أخشى أن تكون ممن... أستغفر الله.
1: تخشين ماذا؟
0: أن تكون في عداد الذين قاتلوا الحسين بن علي.
1: اسمعي يا جعدة، هذه 50 درهما. تخشين ماذا؟ ها؟ تخشين ماذا؟
0: لا شيء يا حكيم، فأنت من أهل التقى والإيمان.
1: والحمد لله.
0: تذكرت، هل تعيد لي ما حدث معك في المدائن؟
1: قولي لي أولا، من أما دارك في غيابي؟ ها؟
0: لا أحد.
1: قولي لي يا جعدة، من أتى إلى داري في غيابي؟
0: تذكرت، أخي دريد.
1: دريد، بما حدثك؟
0: حدثني عن جاري.
1: كفى يا جعدة. خذي يا جعدة، هذه 5 دراهم حلالا زلالا عليك، تستطيعين أن تشتري بها ما يزين ساعدك.
0: صدق من قال: لكل جواد كبوة ولكل رجل هفوة.

0: هي زوجتي تنتابها شكوك، علي أن أدفع هذه الشكوك وإلا أفسدت علي حلاوة الفوز والغنيمة. من أخيها دريت، رجل لا أطيق رؤيته، فهو من يحرض زوجتي ضدي ويسود حياتي.
1: هذه 50 درهما، بإمكانك عدها؟
2: لا أحبذ عدها قبل أن أعرف مصدرها.
1: قلت لك إنه عطاء الأمير.
2: لكنك لم تخبرني عن عطائك للأمير.
1: هي أجرة لكيس حملته إليه.
2: أهو كيس من ذهب؟
1: بل أغلى من الذهب والفضة يا نوار.
2: أصدقني القول يا خولي، ما ثمن ذلك الكيس الذي حملته لأميرك؟
1: إنك تبالغين بأسئلتك.
2: كلما خرجت من الشك أعدتني إليه.
1: عن أي شك تتكلمين؟
2: أتكلم عن حدس في داخلي أنك شاركت في قتال الحسين وصحبه.
1: أنا أفعل هذا يا نوار؟
2: وما الضير في هذا؟ والثمن ذلك الكيس من الدراهم.
1: أنت تحاولين الإيقاع بي،
2: وهل أنت تخدعني كي أوقع بك؟
1: دعك من هذا يا امرأة، دعك من هذا. ما رأيك أن تأخذي نصف تلك الدراهم، 3/4، بل كلها لك دفعة واحدة؟
2: أسألك يا خولي، ما الذي دفع الأمير ابن زياد أن يعطيك كيس الدراهم هذا؟
1: أقول وتكتمين.
2: ما الذي فعلته يا خولي؟
1: قتلت رجلا.
2: سفكت دما؟
1: درءا لسفك دماء.
2: ومن يكون الرجل المقتول؟
1: رجل حاول قتل الأمير في باحة القصر.
2: ما الذي منعك أن تخبرني ذلك منذ البداية؟
1: خشيت أن تأخذي الأمور في غير محملها كعادتك.
2: لست طواقة لدراهم مشبولة بدم الآخرين. خذ يا خولي.
3: كتفي.
4: ما بك يا حكيم؟
3: أشعر بخناجر تغوص في كتفي.
4: أين؟
3: وتنتقل إلى ذراعي. ها هنا.
4: هنا؟
3: ها هنا. أخفضي أكثر. اضغطي أكثر.
4: أكاد أمزق لحمك وأنت تطلب المزيد.
3: ومع ذلك لا يخف الألم.
4: أكنت تخفي الألم عني؟
3: أبدا، منذ وصولي إلى

0: لهنا شعرت بذلك الألم، لكنه كان ألما خفيفا. أما الآن فإنه ألم لا يطاق.
1: هل اصطدم ذراعك بشيء صلب؟
0: لا.
1: أتكون قد تعرضت للبرودة والسخونة في آن واحد؟
0: لا.
1: أتكون قد أثقلت عليها بحمل السيف؟
0: دعك من أوهامك تلك، واحضري لي ما يخفف عني ألمي. هيا.
2: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وأماتك الله مع الظالمين.

0: ويحك يا رجل، جئتك ضيفا.
1: وما يريد الضيف مني؟
0: ماذا دهاك يا رجل؟ بل ماذا دهى القبيلة بأسرها حتى ينظر إلي معظم أبنائها نظرتهم للبعير الأجرب؟
1: الجواب عندك.
0: والله ما كان جواب دون سؤال.
1: أصدقني القول، أين كنت؟
0: عجبا والله، عجبا والله، ماذا أصابكم حتى بات الواحد منكم يقول لي أصدقني القول؟ أتحسبونني كاذبا؟
1: أسألك يا خولي فأجبني، هل كنت في كربلاء؟
0: أي كربلاء هذه؟ لا أخفي أنني كنت في دار الأمير ابن زياد.
1: وما كنت تفعل هناك؟
0: أطلب معونته لأسترد حقي.
1: تطلب معونته وأنت شاهر سيفك؟
0: بل كنت أضعه في غمده اتقاء لعدو قادم أو وحش داهم. ما بك تحدق بي هكذا؟
1: أحاول أن أصدقك فلا أستطيع.
0: وما البينة؟
1: هذا الذي ينقصني.
0: ويحا لكم يا قوم، ويحا لكم، كيف تتهمون أخا لكم في الدين ولا تملكون البينة؟
1: بيننا وبين البينة خيط رفيع.
0: ألا تريد سداد دينك؟
1: لا.
0: وكيف ذلك؟
1: لا أريد دراهما أتيت بها من رجل سفك دم الحسين وآل بيته وصحبه.
0: ومن أنبأك بهذا؟
1: من كنت رفيقا له وكان رفيقا لك.
0: أتقصد صهرك حكيم ابن طفيل؟ وهل ادعى أننا كنا نقارع الحسين ابن علي؟
1: لم يخبرني بذلك، بل أخبرني من أين جئتم بالدراهم.
0: والله ما كان سرا نخشى البوح به، أتينا بها من أمير الكوفة عبيد الله بن زياد الراعي مسؤول عن رعيته بمائها وطعامها وسكنها.
2: ألا تذهب عني يا رجل فتريحني من مال أخشى وباله، وأريحك من مال عليك سداده.
3: هذا شيء يرضيني ويثلج صدري، لابد من التخلص من دريد هذا، فهو يعاظم شكوك زوجتي ويقض علي مضجعي.

يا لهذه الرائحة الزكية، أي دم هذا وأي قلنصوة تلك؟ والله لست أهلا لتضعها على رأسك يا حكيم، وأنت نتن كما عهدتك لا تقرب ماء إلا حين الوضوء. أي رأس ذاك الذي كان يعتمرها؟

0: أسألك أولا عن هذا الرجل.
1: لا أعرفه.
0: كيف لا تعرفينه وهو قد كان قريبا لكم؟
1: قريبا لنا؟
0: ويحك يا نوار، هذا سويد بن مزاحم الأنصاري ورب الكعبة.
1: ومن يكون سويد هذا؟
0: زوج لشقيقة زوجك.
1: ما بك؟ تهذي ابن طفي؟
0: أهذي؟
1: لأن خولي ثاني اثنين في دار والده، خولي وشقيقه نزار.
0: أما سمعت بأخت له تدعى براقش؟
1: هل هو الذي أنبأك بهذا؟
0: لا.
1: اطمئن، من قال لك هذا الخبر فهو يهذي دون شك.
2: أرأيت؟ ما رأيك بالذي يحدث يا نوار؟ أن يفور الدم بهذا الشكل، أليس شيئاً عجيباً؟
1: إن في الأمر سراً، دعينا نستعيد ذاكرتنا. قلنسوة تفور دماً، ألا يكون هناك رابط بين تلك القلنسوة وبين يد زوجك اليمنى التي بدأت تؤلمه منذ البارحة؟ وزوجي الذي ما إن أتى الليل حتى اجتاحته الذئاب من كل صوب؟
2: أتقولين الذئاب؟
1: وهم يسيطر عليه كلما رقد في فراشه. هناك خيط رابط نجعله بين هذه الأمور الثلاثة. اسمعي يا جعدة، ألم تسألي زوجك ما الذي دفع الأمير بن زياد أن يعطيه 50 درهما؟
2: بلى سألته.
1: وبما أجابك؟
2: أخبرني أنه عمل حارسا على باب الأمير، وأنه قتل رجلا كان يحاول الفتك بالأمير.
1: حدثني زوجي بمثل هذا، يبدو أنهما اتفقا على ترديد الكلام نفسه.
2: لا أظن ذلك.
1: وهل حدثك بشيء آخر؟
2: أخبرني بأن زوجك ما تقاضى 50 درهما من الأمير، إلا لأنه حمل إليه رأسا.
1: رأس؟
2: أظن رأس من كان يعتمر تلك القلنسوة.
1: هل أكد لك زوجك ذلك؟
2: لا.
1: تذكري جيدا، ألم يقل لك من كان صاحب الرأس؟
2: لا أنكر أن 50 درهما شغلتني عن أي شيء آخر.
1: إليك عني.
0: خولي، ألا تريحني وتقطع يدي؟
3: أقطع يدك؟ ماذا دهاك يا رجل؟
0: بت لا أستطيع تحريك أصابعي، كأنما توقفت لحينها.
3: حاول يا حكيم، حاول أن تحركها.
0: لا أستطيع.
3: حاول.
0: لا أستطيع.
3: عجبا والله، أحدث ذلك فجأة؟
0: نعم يا صاحبي، حدث ذلك فجأة منذ مساء أمس وحتى ظهر اليوم.
3: وكأن القدر ينتظرك على باب دارك. لست بحال أفضل من حالك، سوى أن يدي اليمنى لا زالت بخير. أنا مثلك، لا زالت الذئاب تطاردني في الليل فلا يغمض لي جفن. ما بك يا رجل؟
0: إنه قابع في الماء.
3: من تقصد بذلك؟
0: العدو الذي يلاحقني لينال مني.
3: انزع تلك الأوهام التي تراودك، الماء لا زال صافيا كصفحة القمر. حاول ثانية وأنا سأساعدك.
0: لا لا،
3: تبقى ظمئا وأنت قرب الغدير.
0: إنه قدري أن أضمأ وأنا بجانب الغدير.
3: ألا ترى يا صاحبي أن هذا المشهد يتكرر ثانية؟
0: ماذا تعني يا خولي؟
3: أن تكون عطشانا وأنت قرب الماء.
0: والله لم أمنع الحسين وصحبه من شرب الماء، أقسم على ذلك.
3: لو كلفت بهذا لفعلت.
0: لا أدري.
3: أراك تبرئ نفسك وأنت الذي ضربت الحسين على رأسي بسيفك وسرقت قلنسوته،
0: وأنت الذي حملت الرأس مزهوا لدار ابن زياد.
3: علينا أن نضع هذه الأمور خلفنا وننظر أمامنا.
0: كيف يكون ذلك وكل من حولك يذكرونك بها؟
3: سآوي إلى مكان يعصمني من الخوف والاضطراب.
0: أخشى أن لا يكون لك عاصم بعد الآن، فالذي تخشاه أمسى في فناء دارك.
4: من تقصد بهذا؟
3: الرجل طويل القامة الشديد السمرة الذي كان يراقبك في المسجد.
4: ما الذي ذكرك به الآن؟
3: لقد رأيته أمس بالقرب من دار شقيقتك براقش.
4: حكيم، أنت تضمر شيئا.
3: أضمر سؤالا واحدا، ما الذي جعلك تخدعني وتدعي بأن سويد بن مزاحم كان زوجا لشقيقتك في حين لم يكن لأبيك من بنات؟
4: أنت محق في هذا، لم يكن سويد إلا ذلك الوهم الذي يلاحقني أينما حللت ورحلت.
3: وهم وقد رأيته بأم عيني مرتين؟
4: بل هو حقيقة.
3: أهو حقيقة أم وهم؟
4: بل هو مزيج من وهم وحقيقة. أتدري ما الوهم؟ هو أنك نلت أجرة فعل قمت به. أو تدري ما الحقيقة يا حكيم؟ هي أنك ستدفع ثمن الفعل الذي أقدمت عليه.
3: ولكنك لم تخبرني من يكون سويد هذا؟
4: صاحب الغنمات العشر التي وضعت لها السم.
3: بدأت تهدي.
4: لكن الغنمات العشر تحولت فجأة إلى ذئاب عشرة. لن تنجو، ستجتاح الذئاب دارك ذات ليلة. لن تنجو، لن تنجو يا حكيم، لن تنجو.
3: كف عن هذيانك أيها الماكر.
4: لن تنجو،
3: لن
4: يا
3: ننجو.
4: حكيم،
3: بل سننجو.
4: لن ننجو.
0: يا ويلي، يا ويلي.
2: ما الأمر يا حكيم؟
0: وصلت إلى النقطة التي وعدت بها.
2: أي نقطة تقصد؟
0: تلك التي تعني يميني، فلا أستطيع أن أكل بها ولا أشرب.
2: ستعود يدك إلى سابق عهدها إن شاء الله.
0: لا يا جحدة، لا، لن تعود. بقيت الثانية.
2: أي ثانية تعني؟
0: الموت مع الظالمين.
2: أنت تهذي يا حكيم.
0: بل هي الحقيقة، الحقيقة التي أخفيتها عنك أياما.
2: أي حقيقة تلك؟
0: حقيقته أنني ممن شارك في قتل الحسين بن علي في كربلاء.

0: الويل لك يا حولي، تشارك في قتل سبط رسول الله وتأتي بخمسين درهما؟
1: إليك عني يا امرأة،
0: تحمل رأس الحسين إلى ابن زياد وتدعي أمامي غير ذلك؟
1: اصمتي يا امرأة،
0: والله لن أصمت أبدا.
1: خذي واصمتي.
0: أي دراهم تلك التي تحملها وهي نتاج دم الحسين؟ خذها لا بارك الله لك فيها ولا حشرني الله معك. اسمع يا خولي، حرمني الله عليك منذ هذه اللحظة. إنهما طريقان ولن يلتقيا حتى نلاقي الواحد الديان، طريق العدل وطريق الطغيان.
1: حكيم، أتعرف من هؤلاء القوم يا حكيم؟
2: لا، لا أدري.
1: أتراهم قطاع طرق؟
2: لو كانوا كذلك لأطلقوا سراحنا بعدما عرضنا عليهم دراهمنا.
1: ما تظنهم يفعلون بنا؟
2: وما أدراني. قل لي يا خولي، أتظن نفسك ظالما؟
1: وبما ظلمت، وأنا لم أنقل سوى رأس الحسين إلى ابن زياد. أنا لم أقتل الحسين ولم أشارك في دمه،
2: لكنك شاركت في المعركة وشهرت سيفك بوجه الحسين.

0: قل لي، أكنت تقتل الحسين لو عرضوا عليك ملك الري برمته؟
1: لا أدري، لا أدري.
0: سنان، أتعرف من هؤلاء القوم المربوطون مثلنا بالحبال؟
2: لا،
1: هؤلاء منعوا أصحاب الحسين من الوصول إلى الماء.
0: لا أستثني نفسي، لكنني أحاول أن أتبين ما سيؤول إليه أمري.
1: لا تبتئس يا صاحبي، سيأتي الفرج عما قريب.
0: بل سيأتي الموت الزؤام.
1: من أوحى لك بذلك؟
0: الحسين بن علي، حين قال لي:
3: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وأماتك الله مع الظالمين.
0: وها أنا ذا لا أستطيع أن آكل بها ولا أشرب، وأنا الآن مقيد مع الظالمين.

فصل على علي بن موسى الرضا وليك عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام ملكك وسلطانك وجبروتك.

السلام عليك حين تبون، السلام عليك حين تبعد، السلام عليك. تقرأ وتبين،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما عن الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون

ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين.